جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 26 من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. وتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم.

قال الحكماء قديما: كل شيء معرض لسوء الفهم حتى صمتك، فلا تبرر لأحد، اترك سيء الظن يأكل نفسه. هي نظرية متبعة لدى البعض في طريقة عيشهم، لا يسألون، لا يبررون، يتركون سيء الظن يأكل نفسه بشكه وأفكاره السوداء العدمية، لأنهم يعلمون أن النفوس المريضة كل شيء تفهمه بشكل خاطئ، حتى الصمت وعدم الرد أو حتى الأعمال التي يريدون من ورائها الخير. لذلك لا يتعبون أنفسهم بالجدال والسجال والنقاش مع هذه العقول المريضة أصحاب الفكر الضال، يتركونها تأكل نفسها بحقدها وغيظها، ويسيرون على منطق موتوا غيظا. قد لا يتفق الجميع على هذا الطريق، إنما هناك أناس عرفناهم وتعلمنا منهم كيف يسلكون هذا المسار ليصلوا إلى نوع من راحة البال في عدم الرد على ضعاف النفوس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أكثر الجاهلين في مجتمعاتنا.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يستمر الطقس الصيفي الرطب والحار عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجة حرارة أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية والجبلية. هالطقس يلي بيستمر هيك لغاية يوم السبت، لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية بيدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس بالمناطق الجبلية مع تشكل الضباب على المرتفعات الشمالية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 وصولا ل 38 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها تتراوح بين 15 لـ35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل ما بين 65 لـ85%.

إذن طقس صيفي مع درجات حرارة مرتفعة بالإضافة إلى نسبة عالية من الرطوبة على المناطق الساحلية رح تبقى مستمرة معنا بحسب النشرة الجوية لغاية نهاية الأسبوع، والله أعلم.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة لليوم الأربعاء 26 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تكثيف للعمليات الإسرائيلية وسط انحسار دبلوماسي، ومحادثات فرنسية إيطالية لمرحلة ما بعد اليونيفل. غارات وقصف مدفعي جنوب وتلويح إسرائيلي بالعمل في العمق بعد الكشف عن أنفاق تحت ملعب بنت جبيل. هل أطلق التيار الوطني صفارة المعارضة؟ وماذا عن خلفية الطعن بقانون العفو العام؟ المفتي دريان في احتفال المولد: نحن مع الرئيس والعهد والحكومة، وقرار الحرب ليس هو الملائم حاليا. 10 أعوام من الخطط، ماذا فعل وزراء البيئة بالنفايات؟ من تجميع المدارس في السبعينيات إلى دمجها اليوم، هل هو حل أم إقفال مقنع؟ بعد تحذير دولي وضغط قبرصي، ما مصير جواز السفر اللبناني القديم؟ سوريا وإسرائيل والمفاوضات، لقاء أين لبنان من هدوء حصيلته؟ ما هي الدلالات البارزة في البيان الفرنسي السعودي حول لبنان؟ تقوية الدولة أولوية جوهرية. بداية من لبنان، أمريكا تستعد لإعادة دبلوماسيها إلى الشرق الأوسط. الرئيس نواف سلام: زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي اليوم تؤكد استعادة الثقة بلبنان. واشنطن تستبعد الضربات الجديدة ضد إيران وتكتفي بالضغط الاقتصادي بشرط عدم التصعيد.

طرابلس إلى الخليج، لبنان وسوريا يعيدان إحياء خط السكك الحديدية. مظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها بمؤسسات الدولة السورية من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. غوتيريش قلق من استيلاء إسرائيل على مركز قلنديا التابع للأونغوا في القدس.

أسعار النفط تتراجع وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز بعد مرور 6 أشهر على بداية الأزمة.

المبعوث الأمريكي توم باراك يصف قرار حل قصب التاريخي ويشيد باندماجها في مؤسسات الدولة. رقم قياسي في معرض دمشق الدولي، الاستثمارات تعود إلى سوريا. نتنياهو: لن نسمح للأونغوا بالعمل في إسرائيل وسنعمل ضدها بكل الوسائل المتاحة.

وكتب الدكتور نصيف حتي عن التحديات أمام المفاوضات، ما العمل لحلها؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. شهيدان باستهداف إسرائيلي في دوحة كفر رمان، وتفجيرات وإحراق حقول بالخيام. التطبيع الثقافي والفني والسياحي، التاريخ والذاكرة وصورة الآخر. مجلس شورى الدولة يعلق امتحانات الطلبات الحرة في البروفي والثانوي. اليونيفل، الوجود الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاك للقرار 1701. بقى شيباني في بيروت، صفعة للسفير ميشيل عيسى وللوزير رجي. الجدال مستمر حول المواقف الأخيرة لتوم براك، هل يعبر عن وجهة نظر ترامب؟ بري متفائل بمستقبل العلاقة مع سوريا الجديدة. مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في بيروت يبحث النموذج الإيرلندي لتسليم السلاح. رسامي في دمشق لبحث الربط السككي بين لبنان وسوريا. اعتراضات بين ضباط قوى الأمن بسبب الإحالة على التقاعد. إخلاء قصر المعاشيق، السعودية تتحسب لهجوم في عدن. ازدياد الصادرات النفطية وتراجع السياحة، الحرب لم تترك عمان وشأنها. مظلوم عبدي يعلن حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. زمير متوعدا غزة ولبنان، سنستغل كل فرصة للقضاء على التهديدات. قائد الجيش الباكستاني يلتقي مسؤولين إيرانيين في طهران، وتشديد على بقاء الوساطة. إيران مطمئنة إلى موقف شركائها، كرنفال العقوبات، ترامب لم ييأس من الوصول إلى الصفقة. وزير الداخلية الباكستاني، أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع القيادة الإيرانية.

لماذا يمكن لليسار أن يتعلم من التجربة الإيرانية؟ إلى عناوين نداء الوطن. رسالة دعم إماراتية للبنان وطرح إيطالي بشأن بديل اليونيفل. مظلوم عبدي يعلن حل قسد من قصر الرئاسة بدمشق واندماج مؤسساتها بمؤسسات الدولة السورية. رسامي في دمشق لبحث تطوير النقل والربط السككي بين لبنان وسوريا. اليونيفل تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات في الجنوب يبدو ممنهجا. ملف كازينو لبنان حرر بالمليارات الرقمية، كيف حاولوا منع إطلاق بيت رابية من بوابة إسرائيل؟ تركيا عند بوابة لبنان، مشروع يملأ فراغ إيران ويكبح إسرائيل. اتحاد نقابات العمال يطالب بخطة إنقاذية اجتماعية وتصحيح للأجور. واشنطن تستعد لإعادة موظفي سفاراتها في لبنان وإسرائيل ودول المنطقة. نحو 80 رجل أعمال ومستثمر إماراتي في لبنان اليوم لتعزيز الشراكة الاقتصادية. دعوات من مدينة طرابلس إلى الرئيس عون لتوقيع قانون العفو العام. في التصنيف الأمريكي الجديد القديم، ماذا تغير بعد التصنيف الجديد؟ ردا على كلام سيزار أبي خليل، الوزير صدي استلم منهم قطاعا مدمرا. السيطرة على الحريق في جرود البترون وإنهاء عمليات التبريد.

الوفد يستقر مع تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على إيران. مجلس الوزراء السعودي يدعو لضرورة إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين. نتنياهو: سنعمل ضد الأونغوا بكل الوسائل المتاحة. للمرة الأولى منذ 5 سنوات محادثات فاتيكانية روسية في موسكو. ترامب: كندا استغلت ونهبت الولايات المتحدة لعقود. توم براك: اندماج قصد في مؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي. بعد أشهر من عمليات المسح، البحرية الأمريكية تفتح الممر الأوسط في هرمز. إيران: لا دولة ذات شرف تقبل بتطبيع الفوضى الفادحة والتنمر. وفي نداء الوطن، كاتب جون فغالي عن قتلى حزب الله: من يجرؤ على التعداد؟ وكتب سامر زري: هل يصدر عفو خاص عن أحمد الأسير؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: طهران: تسلم الوسطاء شروط فتح هرمز، ممر معقد باتفاق عماني إيراني، وترامب يعلن إزالة الألغام. روما 3 للبنان: ينتظر قرار واشنطن قيود إسرائيلية على مكان على سكان قرى مسيحية في الجنوب. روسيا تهدد بريطانيا بتحرك شبه عسكري، أكدت رفضها نشر قوات غربية في أوكرانيا. الزنداني للشرق الأوسط: لن نسمح للحوثيين وإيران بابتزاز اليمن، والتنسيق اليمني مع السعودية يتطور باستمرار. مزايدات انتخابية إسرائيلية في الضفة: السلطة الفلسطينية تندد باقتحام بن كفير مقرا للأونغوا. السعودية تؤكد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات وخفض التصعيد. الإنزال الاقتصادي ضد إيران: ضغط متصاعد وحرب مؤجلة لا مستبعدة. شراكة تتجاوز النفط: باريس تعمق استثماراتها في المشاريع السعودية الكبرى. أردوغان: تركيا ستفشل مخططات النيل من أخوة الأتراك والأكراد والعرب. ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. الخدمة السرية تحقق في شريط فيديو إيراني يهدد بارون ترامب. اعتقالات الفصائل على طاولة التحالف الحاكم في بغداد. لجنة الحج السعودية تناقش المشروعات المستهدفة لخدمة ضيوف الرحمن. توم براك يعتبر قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. محادثات عمان وباكستان ركزت على الحلول الإقليمية المقترحة. زيلينسكي: نعول على دور دبلوماسي قوي من الصين لإنهاء الحرب.
تبكي بين الملل والإنكار بعد 6 أشهر من الحرب. قطر تصف العقوبات الأمريكية على إيران بالأحادية وتكشف عن تنسيق خليجي لمواجهة التصعيد. ارتفاع أسعار شحن النفط الروسي بسبب المخاطر الأمنية ونقص الناقلات.

راديوي الإفريقي، ناقل المعرفة بين الشرق والغرب. السعودية ترشح حنان بلحي لإدارة الصحة العالمية. تلسكوب ناسا الجديد يستكشف الطاقة والمادة المظلمتين وكواكب خارجية. وفي الشرق الأوسط كتبت الدكتورة سعاد كريم عن هيكلة القطاع المصرفي في لبنان. وكتب الدكتور جمال الكشكي الخرائط تبحث عن مخرج طوارئ. هذه كانت أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف الصادرة اليوم.

ومن بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بينا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف. نبدأ من أسرار جريدة النهار. عد مرجع معني استئناف التفاوض السوري الإسرائيلي نكسة للتنسيق بين لبنان وسوريا، إذ أعاد ترتيب الأولويات الإقليمية على نحو قد يدفع سوريا للتركيز على مسارها المباشر على حساب المسارات التي كانت تتقاطع فيها مع لبنان، ولا سيما فيما يتعلق بملف الحدود والملفات الأمنية والسياسية المشتركة. ما بعرف شو بده يؤثر هذا الموضوع، ما كل دولة بتفاوض عن نفسها. ليش نحن لما رحنا على التفاوض رحنا نسقنا مع الدولة السورية قبل ما نخوض غمار التفاوض المباشر؟ ما تخافوا، التنسيق موجود بكتير من الملفات، انتوا بس خففوا كب سم على هذه العلاقة التي تنمو من دولة إلى دولة. علم أن هناك خشية لدى المسؤولين أن يؤدي أي تأخير أو تراخ في تطبيق الإجراءات المطلوبة أمريكيا في ملف الحزب إلى تحميل الدولة اللبنانية تبعات مباشرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية لتشديد الرقابة المالية والقضائية على الحزب، ويتوقع أن تفرض واشنطن مستوى أعلى من التدقيق في أي أصول أو شبكات مالية مرتبطة به وبمؤسساته. شفتوا، خلينا نحن نعمل الديفور تبعيتنا، خلينا نحن نعمل شغلنا بعدين نتطلع إلى تفاوض وعلاقات الآخرين. بدنا نطلب من الخارج الضغط ونحن ما قدرنا عم ننفذ ما نلتزم به كدولة. تفضل فرجونا شطارتكم بعدين بنشوف شو بدنا نعمل برا. قال أن شخصيتين أرثوذكسيتين من خلفية قانونية يتركز حولهما التنافس في التعيينات المرتقبة لمنصب محافظ بيروت، وهما القاضي الأولى منصور والمحامي عصام خوري، من دون أن ننسى أن رأيا مهما في اختيار شاغل هذا المنصب يعود لمتروبوليت بيروت المطران الياس عودي. التسريبات بتقول أنه هناك ملف عم يتحضر بالقصر الجمهوري لتغيير المحافظين بكل لبنان، ويبدو أنه البورصة رست على بعض الأسماء اللي عم يجري التشاور حولها، وأكيد بدنا ناخد مباركة الفعاليات الدينية لأنه بتعرفوا نحن عايشين بلبنان، مش مفروض أنه دايما الشخص المناسب يوصل للمكان المناسب إلا إذا أخذ بركة طائفية. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن النقطة الخلافية الأساسية في ملف دبلوماسي يعمل عليه لبنان بجهد كبير تتركز على تحديد المناطق لاستكمال المسار الدبلوماسي، لكن ما يفرمل هذا الجهد مرتبط باستحقاقات خارجية. المقصود هو ملف التفاوض والجلسة القادمة بروما يلي مفترض أن تكون بأوائل الشهر المقبل، بعد علقانة عن تحديد مزيد من المناطق النموذجية للانتقال إلى تطبيق النموذج عليها. بعد الكلام الذي أطلقه المبعوث الأمريكي توم باراك عن ضرورة التفاوض مع الحزب وإيران للوصول إلى نتيجة، وتأكيده أن الجولان أرض سوريا محتلة بخلاف اعتراف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل عليها، وعلى الرغم من تراجعه عن الموقفين يطرح السؤال، هل ينهي الرئيس الأمريكي خدماته عبر منصة تروث سوشيال؟ هلأ المعروف أنه صديقه من زمان كتير، هو عين كل أصدقائه سفرة ومبعوثين مثله مثل ويتكوف وغيرهم، فوارد كل شيء وارد، يعني من هي إذا طيق خلقه منه بتغريدة واحدة بيقول له آرش. رغم أنه تراجع عن تلك التصريحات إلا أنه خلص أخذت صداها ونقاشها.

رُصد توجه عدد من الأهالي إلى البحث عن مدارس حافظت على التعليم الحضوري خلال الحرب الماضية باعتبار ذلك شرطاً أساسياً في اختيار المدرسة، تفادياً لتكرار تجربة التعليم عن بعد في العامين الماضيين. هي واحدة من المآزق لبداية العام الدراسي، عم يبحثوا الناس غير موضوع الأقساط والمدارس الخاصة وما فيها، عم يبحثوا عن المدارس اللي تفتح أبوابها. قال لك بركي بكرة رجعت تجددت الحرب، أو هيك شي أحمق افتكر يفتح له شي جبهة أسناد جديدة، فبدنا نكفي العام الدراسي بشكل طبيعي. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. تتجه الأنظار إلى تصعيد إعلامي وسياسي متدرج بين القوات والتيار البرتقالي، مع مؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مواجهة أكثر ضراوة بين الطرفين. وفي هذا السياق علم أن رئيس التيار بدأ حملة سياسية وإعلامية مركزة على القوات، واضعا ملف وزارة الطاقة رأس حربة لتلك الحملة. مركزين كتير، مركزين بموضوع وزارة الطاقة، وكأنه هنو كانوا تاركين إنجازات بالوزارة. يمكن لأنه فتحوا التدقيق الجنائي وملف البواخر وكذا، قال لك أخ بكرة بتنكشف سرقاتنا.

نلاحظ أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يدفع بعض العائلات وخصوصا النازحين إلى بيع مقتنياتهم الذهبية لتأمين السيولة مع اقتراب الاستحقاق المدرسي وتزايد المتطلبات المعيشية في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة. ليش الذهب عم يرتفع؟ والله نحن ما بنعرف بهال البورصة تبعيته هي مش متابع معنا، مفلسين الحمد لله نعمة الإفلاس. ايه والله الناس عم تلجأ لحتى تبيع ما تبقى من ذهبيتها لحتى تصرف بانتظار وعد التعويضات. علم ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ليس ملما بشكل كاف بتفاصيل الملف اللبناني، ولا سيما تركيبة السلطة ومفهوم الدولة العميقة والتوازنات الطائفية والحزبية، فيما يتركز اهتمامه بالدرجة الأولى على ملف الحزب. جاهل جاهل بعيد العنكم، ما عنده أي مستشارين ولا عنده فريق عمل طويل عريض بيخبروا كل التفاصيل، يعني ما معه أي خبر، ناطركم أنتم تخبروا عن الدولة العميقة والمافيات بلبنان. عندهم أكبر سفارة بالشرق الأوسط موجودة ببيروت وبيقلك ما عنده ألمام، عنده كل الألمام بس بيستخدم التفاصيل اللي بده إياها بالمواضيع اللي من مصلحته. إلى أسرار نداء الوطن. علم أن دوائر القصر الجمهوري شارفت على الانتهاء من دراسة قانون العفو العام وسط معلومات تفيد بأن المسار بات في مراحله الأخيرة، ويتجه رئيس الجمهورية إلى توقيع القانون بعد استكمال المراجعة تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. أكيد شايفين هناك ضغوط كتير كبيرة عم تصير من بعض الأبواق لمحاولة رد هذا القانون من بعد طول بحث ومفاوضات، إنما يبدو أن الأمور تتجه إلى توقيع القانون ونشره بالجريدة الرسمية.

سفيرا لدولة نافذة يشدد خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين على ضرورة تجنب إدخال شركات مرتبطة بجهات دولية مع خصوم مع دولته إلى القطاع العام، ويضغط السفير باتجاه إخراج هذه الشركات بعدما تمكنت من التغلغل على مدى سنوات عبر إحدى كبريات شركات التكنولوجيا. طالما جبنا سيرة التكنولوجيا، معناتها التنافس الأمريكي الصين حتى على التفاصيل بالملفات الداخلية. اليوم الأربعاء هو يوم الإمارات في لبنان، والمعلومات أن الوفد الإماراتي الذي سيزور بيروت مؤلف من 80 شخصية من كبار رجال الأعمال الإماراتيين، وستكون هناك لقاءات بين ممثلي 55 شركة إماراتية وممثلي شركات لبنانية. أما فرص الاستثمار فستكون في قطاعات مختلفة كالاتصالات والنقل والمطار والموانئ والكهرباء. فعلا هناك اليوم زيارة منتظرة لوفد اقتصادي إماراتي مؤلف من حوالي 80 شخصية بمثل 55 شركة، على أمل هالزيارة تكون ناجحة ويكون هناك مزيد من الاستثمارات العربية داخل لبنان. ما نطفش مثل كل مرة بالعمولات والصفقات والفساد. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يتحدث خبراء في مجال المعلوماتية والاتصالات عن احتمال لجوء إيران ردا على العقوبات الأمريكية إلى استهداف غامض لكابلات الانترنت في قاع مضيق هرمز من دون إعلان مسؤوليتها، والسيناريو له أصل جدي، إذ نقلت فاينانشال تايمز عن مصادر إيرانية مطلعة أن البنية التحتية البحرية تدخل ضمن خيارات الرد إذا صعدت واشنطن من عقوباتها. طب يعني إذا الجماعة ما بدون يتبنوا الرد، أنتوا بتروحوا تفضحوا الخطة؟ قال لك أنه ردا على العقوبات الأمريكية فنحن بدنا نضرب بشكل غامض وما نعلم مسؤوليتنا كابلات الانترنت الموجودة بقاع مضيق هرمز، وهيك منظر الدول العربية، يعني عرفت كيف؟ لك ما نحن كل ما ناكل قتلة من أي دولة مين ننضرب غير الدول العربية؟ أحبابنا حسن جوار. طب بس ليش هالهبلني من الأخبار تنشر الخطة؟ فضحتوهم للجماعة، والله عيب عليكم. يا رجل، دولة إرهابية قائمة على البلطجة والتشبيح والضرب والخطف والابتزاز، الله أكبر. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالمواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripoli.fm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعدنجية الحشاشين الشتامين الحاقدين النقيئة.

يمكن من أسوأ الصفات الموجودة بالنفس البشرية الإنسانية على مدى الأزمان يعني هي اللؤم والحقد والبغض، وهذا الأمر لا يترجم إلا من خلال بعض المواقف أو بعض الكلمات التي تخرج حين أزمة حين غرة بشأن من الشؤون. فجأة بتلاقي كل هالحقد وكل هالبغض وكل هالكراهية والحسد، أهم شيء الحسد، بتكون متواجدة على رأس السطح وبعبارات قاسية وفاضحة. باب من أبواب الحسد أو باب من أبواب الحقد والبغض والجهل بيكون موجود من الفشل. بيكون أنت فاشل، مش عارف تعمل شيء، مش عارف تنجح بشيء، فلحتى تغطي على فشلك بتصير بتهاجم نجاح الآخرين، وهذا شيء معتاد، شيء عشناه وبنعطيه تجارب دايما. مثلا لما بتشوف كيف الناس بتقعد بتنتقد بالمدن، عند جماعتنا مدننا بتنتقد التجارب الناجحة للسياحة مثلا بأهدن أو بالكورة أو بالبترون أو أو أو، فهذا تعبير عن أنه نحن فاشلين فما عارفين نعالج فشلنا، عم نروح منهاجم نجاح الآخرين. هيدا مثل بس مشان نستوعب القصة كلنا سوا. فلحتى تديري على فشلك وعلى عدم امتلاكك زمام الأمر أو زمام الحلول وعدم الإرادة الموجودة عندك وعلى الفوضى المنتشرة باتخاذ قراراتك، بتصير بتصوب على نجاح الآخرين لما بيكونوا عم يعملوا خطوات تاريخية وناجحة. لماذا أبدأ بهذه المقدمة؟ هيدا تمهيد للفقرة الجاية، يعني هذا مشان نحطكم بأجواء الفقرة الجاية مشان تستعدوا نفسيا، لأنه في ناس دغري نفسياتها بتمرض بتحمض ما بس

يعني هي تعطيك مثل تاني من أرض الواقع. امبارح شفتوا مثلا القرار التاريخي التاني بلاتيني يوم على التوالي من بعد القرار التاريخي الأول بإزالة اسم دولة السورية كدولة راعية للإرهاب من قبل واشنطن. هذا القرار اللي بيفتح مسارات اقتصادية وتجارية كبيرة، وطبعا هذا قرار مفترض أنه الكل العرب ينبسطوا فيه، مثلا إذا نحن ننتمي إلى هذه الأمة العربية أو الإسلامية بين مزدوجين، كل واحد بيحب الخير للآخرين، مفترض ينبسط لما بشوف أشقائه عم ينتقلوا إلى خطوة أخرى. امبارح اجت خطوة تانية كمان كانت جبارة بإعلان قصد عند لسان مظلوم عبدي بحل كل الإدارة الذاتية يلي كانت بتشكل تقريبا بتتسيطر على 20% على تلت الأراضي السورية، أكثر من 20%. مش فجأة يعني بعد مفاوضات طويلة اتخذ القرار بالأمس اللي كانوا الناس كتير مستبعدينه بدمج كل هذه الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية لحتى يكسروا حلم آخر من أحلام التقسيم. خطوات تاريخية إذا بتروح عند أي حدا مثلا ادي عمر هلأ سقوط النظام البائد، ما قاله سنتين، بعد نوصلنا للسنتين. إذا حدا من سنتين بتروح بتقوله أنه هناك دولة أو هناك نظام رح يركب بسوريا المحررة، يأتي ويخرج الجيش الأمريكي أولا ثم يخرج الجيش الروسي من أفكانات وبيستلمها، وطبعا أول شيء بيخرج الميليشيات الإيرانية، وبعدين بيعمل كل هالاتفاقات، بيرجع الكهرباء 24، بيخلي قسد تحل مؤسساتها وتدخل إلى الدولة، بيزيل اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب وبيشيل كل العقوبات عنا وبيفتح مجالات اقتصادية طويلة عريضة. إذا حدا جيت خبرته هذا الكلام قبل سنتين أكيد رح يتهمك بالجنون أو رح يسألك شو نوع السيجارة اللي شربها. هاي خطوات أكيد نحن كنا نتمنى، بما أنه نحن بلشنا مع بعضنا البعض، يعني نحن بلشنا عهد جديد كمان بآخر كانون وهن بلشوا، كنا نتمنى أنه مثلا بلبنان نكون والله مواكبين لهذا الأمر. أي نعم لا شك نحن عملنا كتير خطوات جبارة برضو ما كنا نحلم فيها، من قرارات حكومية، من مطار الليعات، من موضوع العفو العام، كلها خطوات إيجابية، بس بنفس الوقت نحن كتير بطيئين بهيدا المسار، بينما هناك من يسير بسرعة رهيبة لا أحد يتوقعه، مش مصدقين الناس لهلأ مش مصدقين. بس هذا ما بيمنع أنه نحن نتمنى لهم الخير، ولا منحقد عليهم، ولا منقول أنه ليك شو عم بيصير هونيك وهيدا عم يقدم تنازلات للأمريكان وعم يقدم تنازلات، لا نحن نتمنى لهم كل خير مثل أي دولة عربية، ما منتمنى مثل أي دولة بالعالم ما منتمنى لحد الشر النهائي. يعني هيك مفترض النفس البشرية السامحة والمتصالحة صالحة مع نفسها واللي ما بتمتلك حقد وبغض وكراهية للآخرين، إنما من لما تم إعلان رفع العقوبات ومن لما تم الإعلان عن إزالة اسم الدولة السورية وبدأ المفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل، وهناك حملة طويلة عريضة من التخوين والاتهامات بالتطبيع والطوبزة والانبطاح والما بعرف إيه وبيع البلاد. هذه الحملة يقودها بعض المفلسين من يتامى المحور واللي هي رح تكون محور حديثنا بالفقرة القادمة لحتى تعبر عن نفوس مريضة جدا لا تتمنى الخير لحدا، كل أمنياتها أنه تشوف دايما هالدول عم بتعاني. لا لو نحن عم نعاني أنتوا لازم تعانوا مثلنا، أنتوا حرام تكونوا مرتاحين، أنتوا لازم تكونوا دايما بلادكم مدمرة. بتقول الله وكيلك شيلوا هالعقوبات عن سوريا وحطوها على مصر مثلا، قد ما في مصاروا هيك هالقد غضبانين، او قد ما في مثلا بعض الفلسطينيين العراقيين اللبنانيين ما بعرف ايه، بتقول شيلوا هالعقوبات عن سوريا ودفشوها على بلدهم، ما بتعرف ليه هالقد غضبانين بدل ما يكونوا مبسوطين ان هناك دولة تحررت من عقوبات الى جافمة على صدر 50 سنة من 79 تقريبا. هيدا هو الحقد والبغض والمرض والحسد اللي عم بتحدث عنه، ليس فقط على الصعيد الشخصي والعلاقات الشخصية إنما حتى على صعيد العلاقات العامة. وهيدا الناس الفاشلة يلي ما بتعرف تعمل خطوات ناجحة لما بتشوف غيرها عمل خطوة ناجحة بدل ما تقوله برافو أحسنت وتحسد على هذه الإرادة القوية وعلى هذا الدهاء للانتقال من خطوة إلى خطوة، لا بتصير بدها تبشع هذه الخطوة وتكسرها وتحاول إنه تشيطنها. طبعا من المفترض أن نقول لهم هودي نتمنى لكم الشفاء العاجل، لا والله للأمانة لا، هيدي سابقا كنا نقول أيام ما كانت نفسيتنا أسا مرتاحة أكتر منك، هلأ نتمنى لهم دايما هيك يدلوا مغتاظين عم يلطموا ونقول لهم العبارة السحرية الدائمة موتوا بغيفكم قد ما بدكم ألطموا.

طبعا ما في داعي بقى مهدلكم، انا مهدلكم هذه الفقره، فرشتلكم لالا بلغه الاعلام لحتى نقتصد من الوقت، لا اترك مجال لنفسي لحتى احكي كل اللي خاطر على بالي بهالفقره.

من لما انطلقت جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل ومن بعد الإعلان عن جلسة التفاوض مثلا اللي صارت يوم الأحد بين أيضا الدولة السورية وإسرائيل، وهي جولة تستكمل الجولات السابقة، وبعدها تماما طلعت موضوع رفع العقوبات وصولا إلى حل قسد واندماجة بالدولة السورية. من وقت اللي طلعت كل هذه الأمور هناك حملة طويلة عريضة تشن على لبنان وعلى سوريا، طبعا على الدولة اللبنانية والدولة السورية وليس على الشعب. حملة تشن من قبل يتامى محور الحشاشين ما بين مصريين فلسطينيين لبنانيين من عباد فلسطين ومن جماعة المتاجرة بهذه القضية يلي لمسين هالعقوبات وكأنه انشيلت من هون وانحطت عليه، أو كأنه مجرد فتح الدولة باب التفاوض لحتى تحمي نفسها بشكل واقعي أو تخفف من أضرار العدوان الإسرائيلي اللي بعده عم يشن على أراضيها مثل بلدنا، فبدل ما يكون هناك نوع من العقلني ونوع من الرواء والهدوء والانتظار للنتائج، إلا أنه هذه الحملة كل ما عم تتصاعد، يعني كل ما يصير حدث جديد كل ما عم تتصاعد وتتهم الآخرين بالخنوع والخضوع والانبطاح والسير خلف التطبيع. حملة تعبر عن حقد، بغض، مرض، حسد، بالإضافة لجهل، جهل بأبسط القوانين السياسية أو المبادئ السياسية العامة اللي هي ألف باء علم السياسة، جهل بكل معنى الكلمة يترجم من خلال هذه الأبواق التي ترشح كل يوم سم وحقد وفجور وحسد على مواقع التواصل وتحديدا منصة أكس من جحافل يتامى المحور. المفارقة أنه الأصل أخواننا الفراعنة يأخذين دور البطولة بهذه العملية، وطبعا هني من فانزات حماس ومن الحركات المقاومة وكل هذا اللي بيعتبروا فقط نحن معنا شغل وعمل غير بس نقعد عنا عقدة إسرائيل، معنا غير هيك، باقي ما تبقى كله ما له أي قيمة. أنا كنت ناوي أنه أقرأ لكم شوية تغريدات وبعدين رد عليها، قلت لا خلي ترك موضوع التغريدات للآخر، خلينا ناخد فرصتنا بالكلام والتفسير لماذا ضرب هذه السردية ضروري اليوم. قبل كل شيء خلينا نبلش من النقطة الأولى، التفاوض بالعلن يبقى أشرف وأطهر بكتير من التفاوض بالسر، ما هي؟ من التفاوض تحت الطاولة بالغرف المغلقة ونطلع نبيع العلم شعارات فاضية ما لها أي معنى وانتصارات وهمية. فالتفاوض تحت الشمس، تحت أشعة الشمس وعلى الملأ يبقى أنظف بكتير من أن الناس تتفاوض بالغرف المغلقة وبعدين بعد سنين تكتشف اجتماعاتها مع الناس اللي كانوا يرفعوا شعارات العداء. لا هيدا بالبداية من أول طيب يعني.

الشغلة التانية، من المفترض انه الانسان اللي بيتمنى الخير لبيته مثلا ولا مدينته ولا منطقته يتمناها لكل المناطق، واللي بيتمنى الخير لبلده برضو من المفترض انه يكون عم يتمنى الخير لكل البلدان. انما هناك عقدة

صعدة أو يحاولوا يفكروا مثلا. خلينا نبلش بلبنان، أنه هالدولة اللبنانية اللي عم تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، واللي عندك بعض المجانين فتحوا لك عمليتين انتحاريتين سمون إسناد أدوا إلى كل هذه الخسارة بالبلد وإلى عودة الاحتلال. فهناك دولة عم تحاول أنه تتجنب مزيد من الضرب، مزيد من الاحتلال، مزيد من الخسائر البشرية، عم تحاول تنقذ ما تبقى. يا أخي تركها تشتغل؟ لا، بدنا نتهمها بالخضوع والخنوع بنفس الوقت اللي نحن عادي بيكون عم نفوض. يعني هن هودي اللي ماشيين بهيدا المنطق اصحاب الفكر الضال والعقل المريض، هودي هن زيتهم بيكونوا مشجعين لانه هن يفوضوا. طيب شو بالنسبه لتو انت عم تفوض تكون عقلي؟ لا، انت لازم تكون مجنون، انت شغلتك هيك، نحن هيك شايفين بلدك. طالما نحن مثلا بلدنا عم يتراجع لورا اقتصاديا، او بلدنا محتل، او بلدنا عم يتدمر، نحن لا بدنا نتمنى لك الخير، نحن لازم نتمناك تكون أسوأ منا ونطلع نعيب عليك وننظر عليك. ما بس نحن فاشلين ببلدنا، بدنا نوزع فشلنا على الآخرين. قال لك كيف ترضى مثلا، من أكثر العبارات اللي ترددت، كيف ترضى، كيف ترضى يا لبنان مثلا، وكيف ترضى الوزير السوري، كيف بإيدك بتمتد لحتى تسلم على من قتل أطفال غزة وفلسطين وأطفال لبنان والجنوب؟ عال تمام، يعني أول شيء بدكم نسلم. ما شفت أي صورة لا التسليم للوفد اللبناني عم نحكي العسكري ولا للوفد السوري. بعدين فرضا سلم، طب هالأمر هالأسئلة هاي بتسألوها لحالكم أنتوا مثلا الماشيين بهذا المحور الإيراني المتأيرنين اسمكم، أنتوا كيف بترضوا؟ إيه مثلا كيف ترضوا بأنه تحطوا إيدكم مع الجزار يلي قتل مليون سوري واللي قتل عشرات الألاف من اللبنانيين الإيراني؟ يعني كيف بترضوا أنه تقولوا عن قاسم سليماني شهيد القدس وهو اللي أيديه ملطخة بدماء آلاف المسلمين؟ كيف بترضوا أنه تروحوا تتصوروا وفت قليل الحية مع الفار الهربان الجزار بشار وضحكتكم شبر وتبرروا له جرائمه وتطلعوا بوسط المدينة تقولوا سوريا الأسد وهذه السند وجيش الشام المنتظر اللي جاي بده يحرر؟ في مجنين كانوا مفكرين هذا جيش الشام اللي جاي بده يحرر المدينة. عم تتخيل أنت الجنون لوين؟ فكيف تبيح لنفسك؟ انتو كنتوا دايما تقولوا الضرورات تبيح المحظورات. تذكروا بوقتها شو كنا نقلكن، قلكن انه هاي في القاعدة بكرة غيركم بيطبقها، بكرة غيركم بيقعد مع اسرائيل وبيقلك والله الضرورات تبيح المحظورات. يعني بالنهاية عم حاول انه اعمل الاتفاقات احمي فيها بلدي، اتجنب الحرب، احاول اعادة اعمار ما تهدم طيلة السنوات الماضية. وهينا وصلنا للمكان اللي كنا نحكيكن عنه، بس لان انتو لا عقلانيين، فقط تتاجرون بالدين، ما بتفكروا بعواقب الامور والفتاوى الدليفري البطلوا. هلا كيف بترضى تسلم؟ انتو كيف بترضى تقعدوا بالحضن الايراني وتروحوا تقولوا عن الخميني السيد القائد وسليماني الشهيد القدس والقاتل القتيل شهيد غزة وفلان كيف؟ كيف هاي؟ كيف تبيح لنفسك انت تمدح وتمجد بواحد اياديه ملطخة بدمائنا؟ ولا دمك حلال دمنا حرام؟ او العكس مثلا؟ لا سيدي، شوف مش هيكون متفقين، لا دمك أغلى من دمي، ولا قضيتك أغلى من قضيتي، ولا بلدك أغلى من بلدي. مش هنكون متفقين يعني من أول الطريق؟ هاي الغيبوبة اللي كنتم عايشين فيها العالم طيلة الفترات السابقة والعبادة المستمرة القضية، هيدي خلاص طلعنا منها الحمد لله. هيدا الوعي الحقيقي اللي الناس فرضته عليكم من خلال كل هذا التوعية، كل هذه التوعية وكل عناوين ضرب السردية بالسنوات الماضية، لبلشت الناس تفيق وتعرف أنه لا، مصلحة بلدي قبل مصلحة الآخرين. أنا مش مضطر أحرق بلدي كرمال أي بلد آخر، ولا مضطر أقتل شعبي كرمال أي شعب آخر. هيدي الغيبوبة اللي كنتم عايشيننا فيها بالفترة السابقة والقضية المركزية والمبعثة واللي لازم تحرق بلدك كرمال، هيدي طلعنا منها صرنا براتها. فكمان هيدي من الأشياء اللي أهرتكم أنه الناس تحررت من هذه الشعارات وصارت بتضحك عليهم. والدليل شوفوا هودي اللي بفوتوا بيكتبوا هالتغريدات واللي عندهم طبعا متابعين بمئات الألاف وفي انهم بالملايين، فوتوا شوفوا الردود عليهم. يعني شوفوا هن بس يقروا الردود اللي جاي عليهم كيف الناس بلشت تتجرأ وترد بتقول لهم معلش بلدي أولا، وتسألوا نفس الأسئلة، أنتوا كيف تجرؤون على وضع يدكم بمن قتلنا، باللي قتل مليون سوري، باللي قتل عشرات آلاف اللبنانيين، باللي قتل رؤسائنا، باللي فجر مرفقنا، باللي كيف ترضوا؟ ولا أنه فكركم أنه نحن دمنا مي مثلا يعني عادي جدا، ولا فقط أنه عدونا إسرائيل فقط لغير، مش عدونا يلي بيقتلنا؟

لتشوف كمية الجهل مثلا بيقلك بتغريداتهم. أنا بعدين رح أراكم شوي بالفقرة الأخيرة أنه والله شوف كيف لبنان وسوريا راكدين منبطحين صوب التطبيع. جهل جهل بكل معنى الكلمة. ولك مين حكي بتطبيع بهذه الدول؟ اللي عم يحكى فيه هو اتفاقات أمنية. ناس جهل بالسياسة ما بتعرف أنه مثلا التعامل من دولة لدولة غير التعامل بين دولة وميليشيا. بيقعدوا بيشبوا الميليشيات والدكاكين اللي هن متبعينها بالدول. وكيف انتو بتحكوا عفلين اذا اجتمع الدولة؟ هاي سياسة الدولة بتقعد مع مين ما بدها بحق الله. اما الميليشيا اللي هي الفصيل الخارج عن الدولة لما بتروح بتكون عندها تبعية لدولة اخرى فبكون عم تخدم اجندتها ومش حرة تتصرف مثل ما بدها لانه لا تمثل كل البلاد، تمثل جزء صغير من الشعب. هيدي ألف بيس سياسة يعني. بس جهلين جهلين ما بيميزوا بين الاتفاق الأمني مثلا اللي عم ينحكى فيه بالبلدين وما بين مثلا التطبيع أو اتفاقات السلام. أو ما كل واحدة إلى أساليب قانونية وإلى طرق قانونية وإلى شروطها وإلى تبعاتها وإلى اتفاقاتها اللي بتوقع عليها. جهل جهل بالقانون، جهل بالعلاقات السياسية، جهل بالعلوم السياسية. فقط خدن على مسبات وتخوين وشيطنة وهذا اللي بيعرفوا. ما بيعرفوا غير هيك، ما بيقدروا غير هيك. أمنية حياتهم يشوفوا البلاد العربية عم تتدمر، هيدي أمنية حياتهم. بيعبروا عنها بشكل بسيط جدا وعبروا عنها من خلال هذا الحقد مثلا بهالفترة بقى يومين ثلاثة. قرون يشوفوا بيعبروا عن كل هذا الحقد. وشو هاي؟ في بلاد انشلت عنا العقوبات؟ في بلد رايح عم يفوت كرمال يحمي حاله؟ في بلد عم يتطور عم تجي عليه مشاريع؟ لا لا لا لا يجوز. انت بتصير بطل مثلا. شو المطلوب من لبنان وسوريا؟ مطلوب مثلا كنا انه يابا العهد الجديد بلبنان والعهد الجديد بسوريا لازم نطلع ونرفع نفس الشعارات الخشبية اللي بيرفعوها ونخوض مغامرات انتحارية ونضحك على العالم بشوية شعارات تفاضية ونعمل انفاق ونتخبى فيها ونترك بقى الناس عم تضيع. يعني اساسا البلاد ده هي كانت مدمرة، البلدين عم بحكي، فانه انتم عم تلتفتوا لبناء بلدكم، لازالة العقوبات عنا، لاعادة اعمارها، لجلب الاستثمارات والمشاريع. هذا كله عمالة وتفاهة. انت البطولة لازم تطلع تعلن الحرب وبدنا نكب اسرائيل بالبحر بسبعة دقايق ونص وجايين قادمون يا اقصى هيك بتنبسطوا. ساعتها ساعتها انت لازم اذا كنت بدك تعمل بطل وبدهم يرضوا عنك هودي الفيشلين، انت لازم يكون بلادك مدمرة محتلة، لازم يكون شعبك مشرد، ولادك مقطعين قدامك قدام عيونك، انت قاعد بالطريق هيك بينبسطوا منك. هيك انت بتكون عم تضحي كرمالهم اللي بيكونوا كتير سعداء منك وبيشكروك وبيتردوا عليك وبيعطوك مفتاح الجنة كمان. شو بدك اكتر من هيك؟ لو خلص اذا انت فكرك ممكن تفوت على الجنة اذا مرضوا عليك هودي الدكاكين المقاومة وجماعاتهم اللي بيفتوا على العالم، ابدا ما يمكن. شو ما عملت لا صلاتك ولا صيامك ولا عمل الخير والامتناع عن عمل الشيء هذا كله بدخلك، دخلك على الجنة معروف كلمة واحدة ما في غيرها، فلسطين. طبعا هذا الشيء اللي عم حكيكم اياه انا مش جيبه من خيالي ولا من وحي الخيال، هيدي حمله انطلقت الا من لما بلش لبنان التفاوض. انا مش عم دافع عن والله موضوع انه يابا العرق الفينيقي واللبناني وبعرف مش هيدا همي. لو بدي افتح هذا الموضوع كنت فتحته من زمان، بس هيدي الحمله كالمال عم تتصاعد مع التفاوض السوري، مع ازاله العقوبات، مع نظره لمشروع انه مشروع فشل، انه نحن فشلنا بكل شيء فيلا هيا بينا نفشل الاخرين. طبعا هيدي فرصة لنرجع نذكركم بهيدي الايام البطولة الكبرى، قمة البطولة قبل كل شيء انك تربي ولادك. يعني قمة الجهاد بهالايام هو جهاد تربية العائلة، انك تخرج اولادك مربيين بهالزمن اللي فيه انعدام للاخلاق. وقمة البطولة لأي حاكم عربي بهالايام انه يجنب بلده الحرب، مش يخوض مغامرات وحماقات انتحارية لا بتقدم ولا بتأخر ولا بتودي الا لمزيد من الخراب. رفع الشعارات الخشبية يلي عشنا عليها سنوات طويلة ماضية كلها ما عاد إلى معنى. الحاكم العاقل بهالأيام يلي بيسعى لتجنيب بلده الحرب ويجنب الشعب التشريد ويجنب الشعب المقتلة أي مقتلة قادمة، واللي بيسعى لفرص عمل ولا الماء ولا مواكبة التكنولوجيا ولا يخلي هناك بلد بكل معنى الكلمة، هيدا هو الحاكم العاقل. أما اللي بيجوا بيرفعوا لك الشعارات الفاضية الخشبية يلي ما بتأدي إلا إلى الكوارث فهودي حكام مجانين مفترض نخلون على المستشفى الخاص فيهم.

كمية حقد، كمية جهل، كمية بغض، كمية حسد شفناها بهالكم يوم من هؤلاء. وطبعا هيدي مش عم يتحركوا من تلقاء نفسهم، هيدي حملة موجهة، واضح تماما انه في مين اعطاها الاوامر لحتى تبلش بهذه السردية. والحمد لله انه الناس تجرأت وطلعت من غيبوبة الشعارات الفاضية القديمة وصارت عم ترد عليهم بالالوف وبعشرات الالوف كمان، وتفرجيهم قديش انتو مبغضين وقديش انتو مرضى وحاسدين. لذلك لن نقول لهم الله يشفيكم مثل ما كنا نقول أيام زمان، لا، بدناهم يدلوا هيك عم يغلوا، بدناهم يدلوا عم بيعبروا عن كل هذا البغض والمرض وهذه الظلمية والعدمية اللي بيتمتعوا فيها، لحتى نخليهم عبرة للناس ونفرجيهم الفرق بين الناس اللي بتتمنى الخير لكل العالم والناس اللي بدها كل الدنيا تخرب كرمال بلدها أو قضيتها.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

لذيذ هالميدلي من جوزيف نصيف الراحل الفنان اللبناني بأغنيته الجميلة المعروفة، لما هيك بيكونوا مدموجين مع بعضنا البعض. أخي معنا مخرج شاطر، شو بدك بالحديث؟ على فكرة هيدا الميدلي 4 أجزاء، هيدا جزء من 4. بس لفتني انه يا ديني شتي مصاري ويكون الواحد مش داري وتجيله عروس، شتي علينا فلوس. ليه دايما الترابط بين الفلوس والعروس؟ يعني ما بيمشي الحال يكون فلوس الواحد يتنعب فيها بدون عروس؟ ليش الواحد لما بتجي نعمة بده يجيب معه نقمة مثلا؟ على كل ما في أسبوع بيقطع إلا ما بيقطع معه خبرية عن خبريات الكلاب الشردة المنتشرة بهالمناطق اللبنانية واللي عم تأذي العالم وتهجم عليها. كل أسبوع منشوف خبرية ومنطمش، منقول أنه ماشي الحال، حكينا بهالموضوع مرات عديدة، إلا أنه خبرية الأمس ما بينسكت عنا ولا يمكن أنه تقطع بدون ما ينحكى عنا. بالإذن من أصحاب الحس الحيواني المرتفع يعني. بالأمس بالميني باتيد كلب شارد هاجم طفل عمره 3 سنوات بمنطقة الظهور الميني، مما أدى إلى إصابته بجروح بالوجه. باتيد الصور توزعت على كتير من شبكات الواتساب، وشفتوا صور الضرر اللي تعرض له هذا الطفل والأذية اللي تعرض له. طبعا الطفل نقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي وعم يتلقى الإسعافات والعلاجات اللازمة. وسمعنا كمان عمه اللي بعت عدة فويسات عم ينتقد هذا التفلت الموجود وعدم ضبط البلدية للأمور والمخاوف اللي أثارتها هيدي القضية لدى الأهالي من الانتشار الكبير للكلاب الشردة بالأحياء السكنية والضرر والأذية اللي عم تسببه للمتنقين بهالأحياء صباحا ومساءا بكل الأوقات. هل يمكن الأصل أخذ التعاطف أكبر لأنه هالمرة الاعتداء كان على طفل 3 سنوات؟ لا ممكن يكون مثلا يطلعوا حجة الكلبجية، يطلعوا لك بحجة مثلا أنه أزا عمل له شيء، طفل كان قدام باب بيته يمكن عم يلعب أو شيء وهجم على هذا الطفل، والحمد لله على سلامته بالكل شيء يعني اللي نجي من هذا الاعتداء. طبعا هل الحادثة هيدي المؤلمة بترجع بتفتح نفس الموضوع كل مرة اللي بيرجع بينفتح، والسجال اللي بيصير على مواقع التواصل انه كيف بدنا نوصل للخلاص؟ خي ما في كيف بدك توصل لخلاص وانت ما عندك بلديات، عندك خطط بتتحرك او تتجرأ انه تتحرك بشكل جدي، بتخاف من جماعات حقوق الحيوان واصحاب الحس الحيواني المرتفع يلي عندهم ما عندهم مشكل انه يموت الناس، يموت الانسان كرمال الحيوان يضل مبسوط وعم يكزدر ويتجول بين الناس بشكل طبيعي. يعني سمعنا كتير من الاقتراحات، تحركات وزارة الصحة، بلديات قدمت مقترحات، في بلديات باشرت وبعدين لقيت المواجهة وحملات عنيفة علي، ولا ويا حرام وشو عم يعملوا بالكلب، شفتوا كيف عم يشيلوا من الطريق، لازم يتركوه، لازم يتركوه يجوا مع العالم. بعدين هذا الطفل شو كان عم يلعب دين ببيته؟ بكرة حدا بيطلع بيبرر لك من الكلب جيب لك هذا الطفل شو كان عم يعمل دين ببيته؟ ما مش مفترض يكون بقلب البيت؟ ليه طالع برات البيت؟ فالحق على الطفل، مثل ما هذيك مرات كان الحق على اللي عم تتجول بالمعرض، انه شو الناس اللي عم تعمل الظهر بالمعرض. هلا انا دائما كنت قلكم انه انا مثلا على الصعيد الشخصي مع شعر انا ما بحب تربيه الحيوانات، ومع دائما بس مع مبدا لا منربيهم ولا منأذيهم، لا بدي ادعو الى اذيتهم ولا ادعو الى تربيتهم. بس يبدو انه بفضل اصحاب كمان هالفكر العقيم هيدا واللي صايرين وقحين بشكل مش طبيعي، يبدو الواحد صار مضطر يغير هيدا المبدا. يعني مش عيب مش غلط. الحل الوحيد طالما البلديات فاشلة، سواء بلديتنا البلديات المناطق الأخرى فاشلة بالتحرك بهذا الموضوع وما عندها أي خطط لمعالجة الأمر وترك الموضوع أصلا يتوسع ويكبر وجحافل الدوجات المنتشرة بالتراب تكتر، الحل الوحيد نرجع للوظيفة السابقة. كان في موظف البلدية شغلته يقتل الكلاب الشردة، فطالما ما في حلول يا أما بعتون عن داودي أصحاب الحس الحيواني يعيشوا عندهم بالبيت، يعدوا هن ويون يتربوا بعز ودليل إن شاء الله هن يهتموا فيهم، طالما هالقد هيمهم وضع الدوغ أكثر من وضع البني آدم. فإذا مش قادرين يخدون يلمون كلهم يربون، الحل الوحيد يرجع للموظف اللي كان موجود بكل أمر البلديات، فيها موظف خاص رجعوا لعائلة سبع نجوم شوفوا فيها موظف شغلته وعملته يقتل هذه الكائنات التي تسبب الضرر للبشر، مش تكون منتشرة وعم تكزدر بريحتها وممنوع حدا يقرب عليها مهما أضرت ومهما أزت ومهما عضت.
أما هلأ بده يطلع لك سانجا عرضه، بده يطلع يعضنا من خلال التعليقات ومن خلال الكلام والردود. فمعلش أنتوا بكم اليوم حموا خدوون والله معكم، عيشوا أنتوا اليوم عدوا بمدينة لوحدكم عطون عنكم البيت. أما إذا ما في فوالله يرجع الموظف، ما في خطط، ما عم تقدروا تنفذوا خطط، فيشلين، ما في إمكانيات، الخطة الوحيدة رجعوا الموظف. شافت الموظف بيرجع للشغل اللي كانت معتادة بكل البلديات، أنه يحمي الناس، بيحمي الناس من خطر هؤلاء الحيوانات المشردة بالطرق. لكن هيك أطفال عمرها 3 سنين، ناس صار بتخاف تتجول، ناس صار بتخاف تمر من هيدا الطريق، أنه لا أوعى دخيلك هلا أصحاب الحس الحيواني بيزعلوا وبيعملوا علينا حملة. طبعا هني واقحين لدرجة أنه مستعدين يبرروا لك، يقول لك أنت شو كنت تعمل هوني؟ يعني أنت شغلتك، بعدين أنت عندك إيدتين، وإذا عضك بإيد يعني؟ أنه إذا عضك الكلب بعيد تستخدم الإيدتين، إذا عضك بإجرك تستخدم الإجر الثاني. يعني عندك 5 صبي، إذا أخذ لك أصبع وين المشكلة؟ ليش هالقد أنت أناني يعني؟ أنه ضروري يكونوا كلهم ملكك؟ لا لك عادي جدا، هذا شيء طبيعي بكل دول العالم المتطورة هيك بيصير عادي جدا يعني.

طبعا احنا عايشين بعالم اللا منطق. اللا منطق هو اللي بتشوفه متالا. شوف فوت مثلا على الخبرية انتشرت على المواقع على الاخبار وكذا, فوت شوف تعليقات. دايما بتفتح هيدي المعركة عن انه يلا الله وما بدنا نوصل لحل, بفوتوا بقى الكلبجي بقى بعباراتهم النارية وبتعليقاتهم السخيفة لحتى يحطوا الحق على المتجول. او انه انت شو كنت بتعمل بالطريق؟ يعني مش شو عليك جاي عم تعكر صفو الدوجات الشير دي.

فخلص لحتى يعني ما كل مرة نرجع نفتح على السيرة ونرجع على نفس الاقتراحات ومين بده يعالج الأمر. والله العلاج بسيط، أنتوا بلديات فاشلة، أنتوا إدارات فاشلة، ما عارفين تاخدوا قرارات، عاجزين عن القيام بأي مهمة تلاقي الاحترام، فرجع الموظف يقوم بشغله، وبالتالي كل واحد بقى بيقوم بشغله والناس بتعيش حياتها بشكل طبيعي، مش مضطرة تتحمل كل الضرر كرمال أصحاب الحس الحيواني يكونوا عنا راضين.

حدا من الأصدقاء عم بيقول لك على بكرة إذا البلدية فعلا فعلت موضوع الشرطة اللي خصوا أنه يقضي على هذه الكائنات المؤذية بالتراث، بتصير كمان بتقوم عليهم حملات. الله الله، وشوفوا هؤلاء المجرمين ماشي بتقوم عليهم حملة، يوم يومين خلص بيسكتوا. إيه ده جنون يعني. بعدين اللي بيضل عامل حملة يشيلوه مع الدوك تبعته، بقى الكلاب لبعضه. هي القصة بأولها، الواحد يصمت بأولها خلص، بعدين بيصمتوا هني بالتي هو بالدال يصمت. لأنه خلص انتهت حلول الأرض، يعني أنه كل هالحلول المقترحة ما جبت نتيجة، كل ميلة الأزياء عم تكتر، وكل ميلة ما شاء الله جيوش الدوقات المنتشرة بالتراث عم تكتر، فبالتالي الحل ما عاد في غيره، واحد ما في غيره.

امبارح رفعت بعض اليافطات سواء بمدينة طرابلس أو بصيدا عن الطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتوقيع على قانون العفو العام نتيجة التأخر اللي صار. طبعا العذر المقدم من القصر الجمهوري أنه الدوائر القانونية عم تدرس القانون قبل توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية، والبوادر بتقول أنه هناك يعني ميل إلى التوقيع وعدم الرد، خاصة لأنه بيعفدوا فيه من مرة بدها تصير أزمة طويلة عريضة تنقلب إلى أزمة طائفية. بالنفس الوقت هناك بعض الأفرقاء والمتاجرين بدماء شهداء الجيش أمثال التيار البرتقالي لا يزالون يشنون حملة وضغط على رئاسة الجمهورية من أجل عدم التوقيع. بهالإطار اخترنا المقال يلي رح نقرأ لحضراتكم لليوم، واللي هو أساسا عنوانه مثير للجدل وأثار الجدل من امبارح، لأن المقال من امبارح مش من اليوم. سامر زري كتب بنداء الوطن: هل يصدر عفو خاص عن أحمد الأسير؟ طبعا لحتى نوصل لهذا الاقتراح علينا أنه نسمع المقال كاملا ولنبدأ به. تعرض رئاسة الجمهورية لحملة ضغط سياسي مركب ومكثف يتصدرها رئيس التيار البرتقالي جبران باسيل، ظاهرها دفع الرئيس جوزيف عون إلى رد قانون العفو، وباطنها محاولة إحداث شرخ بين بعبدة واليرزي أو بين الأولى والشارع السني، واستثمار الاصطفافات التي رافقت إقرار القانون وما حملته من شحن طائفي ومذهبي. وفي قلب هذه المعركة تبرز قضية الشيخ أحمد الأسير باعتبارها العقدة التي تكشف حقيقة الصراع حول القانون وحدود المصالحة الوطنية. باسيل الذي وجد في هذه الحملة فرصة لإعادة تدوير نفسه سياسيا يخوض حملته بعيارات شعبوية لا تخلو من التضليل، يتحدث عن رفض العفو عن قتلة ومغتصبي الأطفال والنساء رغم علمه بأن هذه الجرائم مستثنات من الاستفادة من القانون، ومشاركة ممثلين عن كتلته في اجتماعات اللجان النيابية التي درست مواده. ناهيكم عن رفض العفو عن قتلة الجيش، وهو عيار يضمر مخاتلة سياسية بين المبدئيات وتبني رواية الحزب وأحكامه المسبقة التي صدرها عبر المحكمة العسكرية بموازاة توظيف دماء الجيش في جردة حساب سياسية مع عبدة، بيد أن مسار المصالحة الوطنية التي بنيت عليها فلسفة مشروع القانون تأخذ منحا آخر يمكن الاستدلال عليه بمؤشرين بارزين. الأول مطالبة النائب غادة أيوب رئيس الجمهورية بإصدار عفو خاص عن الشيخ الأسير لرفع المظلومية عنه، انطلاقا من أن قانون العفو جاء لمعالجة غياب العدالة وعدم محاسبة عناصر الحزب وسرايا المكاومة عن كمين عبرة ومسؤوليتهم عن دماء شهداء الجيش رغم الدلائل والتوثيقات والفيديوهات. يتابع سامر زري: هذا الطرح ليس موقفا فرديا بل يندرج ضمن سياق سياسي يترجم ما يتداول في الكواليس السياسية حول ضغوط داخلية وخارجية تقف خلفها عواصم عدة فاعلة تدفع باتجاه إقفال قضية الشيخ الأسير وبقية الموقوفين الذين أقصتهم تسوية الأمتار الأخيرة من القانون، سواء عبر صياغ قانونية تؤدي لإطلاق سراحهم خلال فترة وجيزة أو عبر عفو خاص إذا تعذرت المخارج الأخرى بوصفه أداة دستورية تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وتستخدم لمعالجة حالات محددة منها مظالم فردية بقيت معلقة على مذبح تسويات سياسية عجزت عن استيعابها رغم النقاشات. لم يستحضر عن عبث ذاك العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق لشخصيات ذوي سير ملتبسة، حيث أعيد إلى التداول الإعلامي لتأدية هدف محدد، ويكتسب هذا الاحتمال بعدا إضافيا في ضوء المؤشر الثاني وهو زيارة رئيس الحكومة
الدكتور نواف سلام إلى فكنة بون وبركات في صور وحفاوة استقبال المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع له وما حمله خطابه من رسائل سياسية، من دعوته إلى تحصين المؤسسة العسكرية من الانقسامات السياسية والابتعاد عن شرور الطائفية إلى التأكيد على وجود سلطة واحدة. هذا المشهد أعاد ترسيم الحدود بين القرار السياسي والمؤسسة العسكرية وتأكيد التزام الجيش بقرار مجلس الوزراء، وأغلق الباب أمام تحويله إلى طرف في الاشتباك السياسي أو منصة لإنتاج أعراف ومراكز قرار موازية خارج الأطر الدستورية. ومن نافل القول أن العامل الخارجي كان حاضرا في صلب الاتصالات والتفاهمات التي سبقت جولة الرئيس سلام ومهدت لحصولها، بما فيها زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى دار الفتوى لتخفيف حدة الاستقطاب وإزالة الالتباس الذي خلفه السجال المشحون الذي دار في مجلس النواب. بيختم سامر زري مقاله بكافة الأحوال: يبدو رئيس التيار البرتقالي كمن يسبح عكس التيار والتحولات السياسية، أو أن شهوة الفأر من رئيس الجمهورية وفي ملعب الجيش بالذات طغت على إشارات التودد التي ما برح يرسلها باتجاه بعض العواصم الفاعلة، وربما أراد إحداث ضجيج مربك ليقول للجميع أنه لا يزال في الساحة. ذلك أن رد قانون العفو إلى المجلس النيابي فيما لو حصل قد يفتح معركة سياسية تعيد شيخ الأسير وسائر الموقوفين إلى لائحة المستفيدين من العفو على ضوء الزخم السياسي المستجد، ليخرج باسيل مأزوما أكثر من دون تسجيل أي مكسب سياسي سوى عودة إضرام العداوة مع الشارع السني. ويبقى السؤال: هل يكون العفو الخاص هو الطريق لإنصاف الأسير ومن معه وإخراج قضية الموقوفين من بزار المزايدات إلى الفعل الناجز لمرة واحدة وأخيرة تطوي لطخة سوداء في جسد الجمهورية؟

إذن هيدي فكرة جديدة عم يتم مناقشتها أو الضغط كرمالها، وعم تشوف الضغط عم يكون من كافة الاتجاهات، ضغط لإقرار على القانون أو للتوقيع عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا، وضغط من ميلة أخرى من المتاجرين بدماء شهداء الجيش يلي تركوا الجيش بالسكرات وهربوا بالبيجامة، يلي عم بيزيدوا وعم بيطالبوا الرئيس انه يرد هذا القانون من اجل انه يستفيدوا منه بجو الفتن، لانه هودي الناس ما بعيشوا الا على الفتنة الطائفية والمتاجرة بدماء الاخرين، وقت الجد بيهربوا وبالبيجامة. عم نحكي على البرتقاليين طبعا. الأيام القليلة القادمة يعني من هلأ لنهاية الأسبوع بتبين إلى أين الاتجاه، هل لتوقيع القانون أم لرده، وإذا رد ماذا ستفتح من جبهات من بعد رده؟

مثل ما وعدكم بالفقرة الثانية، الفقرة الأخيرة رح نقرأ فيها بعض التغريدات، غيض من فيض التغريدات الحاقدة المريضة لأصحاب النفوس المريضة يلي عم ينشروها لهم تقريبا فترة أسبوع، وبعض الردود عليها من أصحاب العقول الراقية. لأنه في فرق كبير بين الفكر الضال المنحرف وبين الفكر العاقل الواقعي.

بنبدأ بأصحاب النفوس المريضة، الفكر الظلامي الحاقد المريض. مثلا عندك المتأيرن البوق سعيد زياد، شو بيكتب لك؟ بيقول لك التطبيع ليس حيادا ولا حنكة لتجنب المعارك والحرب، التطبيع خيانة كاملة وشراكة في القتل والإبادة. طبعا هو عم يسمعنا، عم يسمع لبنان وسوريا بالمفاوضات اللي عم يعملوها، انه هيدي مفاوضات للتطبيع، رغم انه هو عارف انه ما في اي نوع من انواع التطبيع عم ينبحث، وكل اللي عم ينبحث هي اتفاقات امنيه لتجنب شر العدو الغاشم. بس الجهل شو بتعمل فيه؟ يعني واحد عامل حاله محلل سياسي ما بيفهم الفرق بين التطبيع والاتفاق الامني والهدنه واتفاقات السلام، وما بيعرف الاطر القانونيه اللي فيها، فبده يروج لهيدي النظريه. شو بده يروج لغير شيطنه المحادثات وتخوين الاخر؟ طيب شو بخصوص التطبيع مع القاتل الثاني، الدولة الثانية اللي عملت أبشع المجازر بالدول العربية واللي عملت فتنة طائفية وكذا؟ يعني هيدي التطبيع مع عادي طبيعي تعدوا بحطنا ولا ما بيأثر؟ نحن دمنا مي، ما بيأثر، ما في مشكلة. مش انتو شركاء كمان بتصيروا بالقتل إذا بدنا نطبق نفس المبدأ؟ البوق الآخر الدكتور حذيفة عبد الله عزام، قال لك لا بارك الله بكل من خزل غزة، ولا أعان الله من أعان عليها ولو بشطر كلمة، ومن ظن أنه بتخليه وخذلانه سيسلم فليرقب أمر الله. الزلمة جاب لكم حكم مبرم، يلي شايف انه هيدي المحادثات او هيدي الاتفاقات ممكن تخلي بلاده تسلم من العدوان فليرقب أمر الله، هو بيعرف أمر الله يعني، عنده بصيرة لقدام. انتوا مجرد عملاء خاينين فانطروا امر رب العالمين. يا عملاء يا خونة. لا نحن بناخد نفس التغريدة ومنقلبها، بنقول لا بارك الله بمن خزل مثلا بيروت او من خزل دمشق، ولا اعان الله من اعان عليها ولو بشطر كلمه ولو باتفاق ولو بتبرير للمجرم والتصوير معه والضحكات. ما هيك فينا نقولها نفس الشيء يعني.

اما تالت تغريدة واخر واحدة ان ليكم اخترنا بس فقط البعض، شلت كل اللي كنت مختارهن قبل، قلنا ما بدنا نكتر عليكم. محمد شكري كمان واحد من الابواق المصريين، هذا من اخواتنا الفراعنة يلي متحمسين جدا لحتى يقاتلوا اسرائيل بس من وراء الشاشات، انما بلاده عادي تعمل تطبيع. يعني قال لك التطبيع ليس خزلانا، التطبيع تآمر ومشاركة في القتل وإعادة التموضع في دول شبه محايدة لتغليف صورتها لصالح إسرائيل. هذا الكلام لكل مجرم أو ساذج حاول أو ما زال يحاول أن يشابه لقاء هنية لخامنئي بين لقاء شيباني لكوفمان. طبعا هيدي ردينا عليه وقلنا لكم انه الدول حره تلتقي مع مين ما بدها، دوله بتعمل علاقات مع مين ما بدها، بتعمل محادثات مع مين ما بدها، فرق كبير بين علاقه دوله لدوله وبين علاقه ميليشيا بدوله، بس هيدي بقى الف بي علوم السياسه ودي جهله ما بيفهموا بهالشغله. وبرضو يا اهبل اللي عم ينحكى فيه مش ما له علاقه بالتطبيع، مش تطبيع يا هبيلي. بناخد بقى عينة من الرأي الآخر، مثلا عندك حسام حمصي قال لك اللي بيشوف التايم لاين بيحس انه العقوبات رفعت من على سوريا ووضعت على مصر والعراق وفلسطين، كمية صراخ ولطم غير طبيعية. فعلا يلي بيشوف كل هالجحافل من المغردين والذباب الإلكتروني الطاحش بيتغوين الآخرين بيفكر إن العقوبات انشالت من ميل حطت على ميل تاني، مش بيفرح إن العقوبات انشالت عن بلد عربي عانى وقاسى طيلة 50 سنة من حكم إجرامي ظالم. فدعهم يلطمون، والله صراخهم طرب. الإعلامي القدير فيصل القاسم برضو كان عم بيرد، قال شو كلما رفعت أمريكا عقوباتها عن سوريا أو حصل مزيد من التقارب والتفاهم بين الطرفين خرج علينا البعض لحتى يقول إنه سوريا انصاعت لأمريكا وإسرائيل، وكأن الجيش الأسدي الباسل قبل التحرير كان مرابط على أبواب القدس وما كان ناقصه إلا أمر الاقتحام. طبعا هو عم يرد عليهم بهذا التشبيه، ولا كأنه في فريق قبل باع الجولين كله على بعضه كرمال يبقى بالحكم ورضي بالأمر الواقع، لا بل تعاون كمان. فاللي بيسمعوا عم يحكوا بالانصياع بيفكر اللي قبلهم كان واقف على أبواب الأقصى. آخر تغريدة بهيدا المجال فمن الكاتب جمال سلطان يلي كان عم بيقلك الحملة المتربعة بالأحقاد والسفاهة وقلة الحياة يلي عم بيشن بعض النشطاء المؤيدين لحركات المقاومة ضد سوريا ورئيسة وكبار مسؤولية هي عار يلحق بمن أطلقوها وخسارة فاتحة لفلسطين وشعب وضيطة بعض مؤيدي الحركات أشبه بالدابة التي تقتل صاحبها، إنهم ينشرون الكراهية وللقضية بين العرب. طبعا كل ميلون عم ينفروا العالم لسه أكتر وأكتر وعم يفرجون أنه مصلحة بلادهم قبل كل المصالح الأخرى وما عاد حدا مستعد يضحي بشعبه وبلده كرمال الآخرين. فخليهم هيك مستمرين، برافو عليهم، وعوا كتير ناس عالم من غيبوبة كانت مستمرة لسنوات طوال. ولأختم لك بشغلة هاي من عندي بقى بعيدا عن التغريدات، أنا فقط قريته لأنه وعدكم من امبارح أنه نقرأ بعض الأجواء هاي لتصدقوا أنه هناك حملة حقيقية تشن لشيطنة وتخوين الآخرين نظرا لنجاحهم بالقيام بأمر ما نحن فشلنا فيه أو مسموح لنا أنه نحن نقوم بالتفاوض ونبيع ونشتري بالدماء بينما الآخرين ممنوع يقوموا هنا بالتفاوض لحماية بلدنا. شوفوا الفرق بالتوقيت، شوفوا كيف ما هي معارك كلها بالنهاية معارك، مثلا هي أحمدنا الغالي شوفوا كيف الحنكة وهالدهاء هيدا بإختيار التوقيت المناسب.

على النجاح بدل ما يقولوا برافو أحسنتوا، أحسن ما أشوف السمازيد من الدماء العربية عم توسال. شوفوا كيف اختار التوقيت، طبعا مش لوحده، أكيد عنده تحالفاته واختار التوقيت المناسب. دهاء، هيدا الدهاء السياسي، للواحد بيفوت بمعركة ليربحها، مش بيفوت بمعركة لحتى يشرد شعبه ويدمر بلده.

أخي كله بهالدنيا بتلاقي له علاج، إلا الحقد والبغض والحسد، هيدا بدل مستمر ويعبر عنه من خلال هذه الجحافل من الذباب والحشرات الإلكترونية التي تمارس غيها وحقدها بشكل يومي وتنشر سمومها. زادكم الله مرضا إلى مرضكم.

0: فيك تزيح عن عينه، لا هيك ولا هيك.
1: بحبك بحبيك وعيوني عليك، ما فيك تزيح عن عينه.
0: رقابة مستمرة على مدار الساعة. لا هيدا من باب المحبة مش من باب الـ

هلا مشكلة الناس فيها تنفذ هذا الطلب يعني قالت له حملني بحسب القدرة حسب القدرة الجسدية حسب الوزن حسب تال الدم عمل يضيفوه هيدي لشروط الغرام كمان ما بيكفي بده يحمله الواحد كل العمر.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا عطيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إفاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

انت بتحملها عنجد؟ هلا بسيطة، انت بتحملها انا بتحملك. فايدن سلف ودين، شو بدنا نتحمل بعض؟ هكذا اخبرنا احدهم.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
4: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو؟ بورتوبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
6: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوماً، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحاً جديداً، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس، أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: بدك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اعلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضام.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.

عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرم رمية تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل مقابل الابي سي درج التل 03 548 48 5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضام.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

بدوب في الليل وبسهر معاك، بتوه في دنيا تانية من غير محتار وافكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك وانت معايا. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6666.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر دليوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا، والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داونتاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
6: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟
7: ولا

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر الجديد.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك وعتنسى، فات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني،
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني،
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.

عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي، درج التل 03548 48 5.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242. بتونس بيك
2: وانت معايا. إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

عندي بيت براس الجرد وزرت مي وحقلت وغيرت.

0: أحلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر